براني دزيت باب حليت بلا وانا براني لا في بلاد بعيدك اصحى من داف وانا وحداني ننسى اللي كانوا نحفل ننسى

حبيبي الغالي انا ماني مرتاح وانا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرت ناس معلي املام وانا وحداني تمنيت نبحر ونكون فنان وانا بوهالي

براني دزيت باب حليت بلاد وانا براني لا في بلاد بعيدك اصحى من داف وانا وحداني ننسى اللي كان ونحفل ننساه.

ايه حبيبي الغالي نمني مرتاح وانا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرت ناس معلي املام وانا وحداني